المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف.